أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح

أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ركعتين من الظهر فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم وقد لقى ومن لقى فلا جمعة له.

0: المؤمنات وسائرهم على معاني الدين رب اهتم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الحمد لله الذي نزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: له الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. تحيات المضارع. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.